كبير يسيم أقوم يسيب دا سيم أقوم مسبا وهجو طيب أقوم دنيا تنك الرجوان تشتش تطفال وانا ما اسما دكني اني غرمان برشا دكني اني فرجان نرني غلو الوام نسان نرني داغي بام مقلال نرني يبا ما نسان نرني يبا مسنقال

ماشي انت فوقنا مدى تقرا وتكون انت غفي نقيت الديبان سلام يا شيلا انطلم تقرا وسوف ومرات وبس طلع قلمين فادنا تقبل دخلت هين الزان دخلت ويقطع قطوتي وبدو دي سي تايلي الاستاذ دي بس تدري مو خلنها كاش انت

إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدر مدالنا بلادنا إلى يوم النشر مدالنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدر كدالنا بلادنا.